تحديد انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كل سخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سردر نفط ورادار هالساب على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واه

0: Vi ricordiamo che potete trovare i nostri approfondimenti sul sito www.onderossa.info.
1: ناس البش في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكله مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباح في شهيد وزغرط لفروح في شتات في البقعة البقط وفي من يبيع شو ما فيكو ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة أجداد بتشوف أشياء تخطرش على البال هي أمين بصحب أقسام هي قوة استولت وجدان جتنا صح وناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
2: 25 وقتنا

0: بتفلى العم بسطم
1: ابكي هنا صبي لدموع عدقد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بيفصل أميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلة بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح ندي

سطر سمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالأفق تلوع عاليهود صبرنا كأيوب واللي رويح من أرض يعود التاريخ بيشهد أصلي من الدور احنا لعبنا بأول كأس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بليهم فينا بنرعب لخطوط عيد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم عالصوتع في البحر كروش ودفوضع ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم عالصوتع في البحر كروش ودفوضع